معاشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم

0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله الملك القادر الحليم الساتر الذي ليس لابتدائه أول ولا لانتهاء آخر أحمده سبحانه وتعالى وهو الملك القادر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول المقابر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذ الله من أصح القبائل وأحسن العناصر اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متنازمين إلى اليوم الآخر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من أطاعه واتقاه وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم Hadirin معاشر المسلمين segenap jamaah Jum'ah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu adalah merupakan salah satu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan akal yang sangat tinggi nilai harganya bagi umat manusia. Perpaduan antara keduanya itu

ورزقنا الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل ربي وارحم وأنت

الله موافق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم

أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسن بملائكة بكرسي وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين

ما في عز الإسلام والمسلمين وإلى ما في خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.